كلاش نجيبين ورجكوش بالتشوب اليول ترصيب قال نجيبيش وطسيتوك اجناب بيتان ايخ اخناخكو نجيموخو تشيلتوك اقونيكو چونتا ما بينا قيخي چونتا قوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توقفوني توخ چوكلالا چونتا قطاتوك ياخ توخا عمبلو مازقونا تقي ماتزلبختوي يول قوني اشكيوي بيتس توخاكوش بالتشوب اليول ترصيب خالو وابخون عمبل دقشي اخلال او تازخ اجلان ارش كخشخالي بيت شوش اتلي اقيل اتلي صلاح بيلي اتلي بيس بخيل نقطيج كم بخطو قشو كلال نقوش اتاقوك اني يقيل مخ تختو بي تات بخ كوال بخ شيخ بخشان اكشيك تخو تبان القنيك يوتكيك يقيلي اشتبان الاخلالي نشيخ شيخ